لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبون.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هيك وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

دموع في عيوني، انا حكايتي اهنا لصحابي نسيوني، راح لحلتي مش عارفه اسد ديوني، وراحت حبيبتي ورب ما ليا خانوني.

0: مرسي، شكرا، مرسي مرسي.
1: بنوت عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطنينا يا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير الورد.
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أكريت من التفاح إن أنا جيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: عالميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: قلت من نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السمع
7: نوتا عربية
8: نوتا عربية مبروك الإذاعة الجديدة معكم جو أشقر
6: نوتا عربية دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يوم

وتحكي حكي العين.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: بابيروس اللي إجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطى

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نوتة نوتة عربية نوتة نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: صوتك يا علي بيزرع الفرح بهالبيت.
2: عيشي وحدك يا ستي.
1: لا يا بنتي، عيشي أنا ومزهري وتكاي والحكاي.
2: حكي لي الحكاية.
1: من زمان كنت ناطرة عباب، وهوني يوم مرق وأخدني من إيد وجابني على هالبيت، يبقى يدوس على الصخور ويتنقل بالحقالة، ويزرع الوعر ويسقي الصليخ، ويطلع الشجر العالي بأرض العاري.
3: كانت الأرض بهيك الأيام العتيقة بدها إيدي، والبيوت الصغيرة تتلف بالشتي،
1: حدول السطح قرب تشرين،
3: والبنتو خي رجعوا
1: رجعوا يا حني عم يدرسوا،
3: بكرة بيتعلم وبيتركونا.
1: بدها طريق ونتبعدهم عنا، وما فينا نوقفهم، بدهم يكبروا ويعيشوا ويفتشوا ويحبوا.
3: بدهم يحبوا، يحبوا غيرنا ويتركوا البيت.
1: أنا وإنت بمسوية من المسويات، تركنا بيتين كانوا يحبونا.
3: صحيح، الله معنا، رح أحمل السطح وأزرعلن الأرض تنحميهن من العاصفة، ويصيروا يقدروا يفتشوا عن الحب ويوقفوا بالزمان شجرتها. خليهم يروجوا صوب البواب اللي ناطرينهم عليها رفقاته.
1: فايق كيف الصبي لقي بيته جديد، ويوم جابلنا لبيتنا العتيق مزهرية.
3: والبنت بس خلصت التكاية حطتها على الديوان وقالت أنا رايحة، ومسكها بإيده.
1: كان في ناس كتير يوم، والطاولات عمراني والغنين متلي الدني.
3: ايه، مسكها من ايده واخدها عبيتها جديد.
1: بعد التكاية عالديوان وبعد المزهري، غابت الشمس وسرب الخطيار، وصار في عالحيط صورة، والناس بعد الناس بحب وبيحسد وبغار، وهالبيت ما عايش فيه الا الحب. وهيك يا بنتي كلنا منفتش على المشوار، والحب بيسلموا الكبار للصغار، تيضل زهرة الزهور اللي مشعشعة طول السنين، والأسوارة تتنقل من إيد لإيد. مش هيك يا سبع؟ فوت صار انت ورفقاتك.

بده يصير إذا مش كوجك أحمد بده يكون غيره. مرات الواحد يفتكر حاله فتح الدنيا وعلى وعمر ويكون في حدو

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبيل جبران.

0: العربية أغانينا هي
1: خسارة اللي صرحة في نبع وهلا
0: وكمان هي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هي
5: حبك ودان على عالم تاني كل
6: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: السادسة تماما في استديوهات مونتي كارلو الدولية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدتها وتقدمها أمل بيروك.
1: ونبدأها رتا بالعناوين. الرياض والقاهرة تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. السعودية تعلن اعتراض مسير حاولت دخول أجواء مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. 5 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى القطاع.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد استقباله للأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية أن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة، وأكد الجانبان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب في البحر الأحمر. التفاصيل في هذا التقرير معك حازم حد.
3: تكتسب زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر أهمية استثنائية في ظل تصعيد حوثي غير مسبوق شمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على مدن وقواعد سعودية، وتقدما ميدانيا للحوثيين وصولا إلى باب المندب، ما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر خاصة

0: تقييد إيران لحركة السفن في مضيق هرمز. وتشير البيانات الرسمية في القاهرة والرياض إلى توافق كامل بين
1: الأمان
0: على أن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وأن الظروف الحالية تفرض تنسيقا عمليا أعمق لحماية الممرات البحرية الدولية، خصوصا هرمز وباب المندب. ورغم أن الزيارة تقدم رسميا كزيارة عمل لتعزيز العلاقات الثنائية، فإن توقيتها يفتح الباب أمام قراءات تربطها بتراجع عن الانخراط العسكري الأمريكي في المنطقة، ما يدفع الرياض إلى توسيع شراكاتها الأمنية مع القاهرة بوصفها شريكا إقليميا قادرا على لعب دور مباشر في أمن البحر الأحمر.
2: وخلال هذا اللقاء ناقش الجانبان التطورات الإقليمية المرتبطة بإيران، خاصة ما يتعلق بأمن مضيق هرمز واستقرار المنطقة. فكيف يمكن قراءة التنسيق المصري السعودي في هذا الملف؟ سؤال يجيبنا عنه مراسل مونتي كارلو الدولية في القاهرة مستجاب عبد الله، متحدثا قبل قليل للهادي بوبطان في فقرة مباشر مع مراسل لنستمع إليه.
3: المباحثات بين الجانبين لم تتطرق إلى باب المندب بمعزل عن مضيق هرمز والبحر الأحمر، بل أكدت ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات الثلاثة، باعتبار أن مضيق هرمز وباب المندب يمثلان نقطتي اختناق بحريتين لهما تأثير مباشر وكبير على حرية الطاقة والتجارة العالمية. فبالتالي بالنسبة للقاهرة والرياض، فإن اتساع المواجهة بحيث تمتد من الخليج إلى البحر الأحمر يحمل مخاطر اقتصادية وأمنية كبيرة. السعودية معنية مباشرة بأمن الخليج ومنشآتها النفطية، ومصر من جهة أخرى معنية بصورة خاصة باستقرار البحر الأحمر واستمرار حركة الملاحة عبر قناة السويس. فبالتالي يمكن فهم التشديد المشترك على أمن الممرات البحرية باعتباره جزء من محاولة احتواء تداعيات الصراع، وليس مجرد موقف متعلق بممر بحري واحد.
2: وفي ما يتعلق بالتصعيد بين الحوثيين والسعودية، أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة أن الرياض تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها، مشددا على ضرورة مواجهة عسكرة المضائق بموقف حازم. وأكدت الرياض أن تهديد الملاحة في باب المندب يؤثر سلبا في أو على الاقتصاد العالمية. ميدانيا أعلن تحالف العسكري بقيادة السعودية عن إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون وكانت متجهة نحو مكة قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي المحظور لمكة، وهو الأمر الذي نفاه عضو المكتب السياسي للحوثيين. عن التطورات الميدانية فايزة مصطفى والتفاصيل.
4: في وقت يسيطر فيه الحوثيون على الساحل الغربي لليمن، شنت القوات المسلحة اليمنية غارات على مواقع وثكنات عسكرية تابعة لهم، استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وأجهزة رادار شمال غرب محافظة مأرب، وفق ما جاء في بيان هذه القوات المدعومة بطيران التحالف الذي تقوده السعودية. كما قصفت مواقع الحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز ومنطقتي المخة وذوباب. أما الحوثيون فاستهدفوا المجمع القضائي بجبل جرب قذائف الهاون، بعدما شنوا في وقت سابق هجمات على جنوب وغرب السعودية، ما دفع الحكومة اليمنية إلى إدانة ما وصفته بالاعتداءات على مدن في المملكة، وأكدت تضامنها مع هذه الأخيرة ورفض تحويل أراضيها إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار. في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن بعد نزوح أكثر من 125,000 شخص منذ استئناف المعارك في الأيام الأخيرة.
2: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية أصدرت تحذيرا يوصي المواطنين الأمريكيين بإعادة النظر في السفر إلى المملكة، بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة ومناطق أخرى كما سبق وذكرنا. في الشأن الإيراني، يتوجه وزير الخارجية عباس عراقجي إلى بكين اليوم، حيث سيلتقي نظيره الشيء الصيني وانغ يي. وتأتي هذه المحادثات المقرر عقدها اليوم الأربعاء قبل أسبوع فقط من الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن. حازم محمد.
0: تقوم العلاقة بين الصين وإيران على مزيج من الشراكة الاستراتيجية والحذر المحسوب. فمنذ توقيع اتفاق الشراكة الشاملة عام 2021 تعهدت بكين باستثمارات ضخمة في الاقتصاد الإيراني مقابل نفط مخفض السعر، لتصبح الصين المشتري الأول للخام الإيراني بما يصل إلى نحو 80-90% من صادراته عبر أسطول الظل ومسارات مالية معقدة لتفادي العقوبات الأمريكية. لكن هذه الشراكة ليست بلا قيود، فالصين وساعية إلى موازنة علاقاتها مع واشنطن ودول الخليج تجنبت التزامات دفاعية مباشرة مع طهران وقلصت استثماراتها الفعلية مقارنة بما وعد به، ما دفع بكين إلى عدم الاستفادة الكاملة من النفط الإيراني بسبب المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالعقوبات. في المقابل تتهم تقارير غربية الصين بأنها تمكن إيران من الصمود عبر شراء النفط بأسعار مخفضة وتوفير قنوات لنقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ما يدعم برامج الصواريخ والطائرات المسيرة، ويمنح طهران متنفسا اقتصاديا وسياسيا في مواجهة الضغط الأمريكي ضمن ما يوصف بمحور الاستبداد الذي يضم الصين وروسيا وإيران.
2: قال مصدر لبناني إن لقاء السفيرين الإسرائيلي واللبناني انتهى في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأفاد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال إن لقاء سفيري لبنان وإسرائيل انتهى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعدما استمر نحو ساعتين، ولم يدل المصدر بأي تفاصيل بخصوص ما جرى في اللقاء وما أسفر عنه. ونبقى في لبنان حيث أكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإدعاء العام التمس توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشيل عون بقضية انفجار مرفأ بيروت. في الشأن الفلسطيني قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على غزة، وأعلنت إسرائيل أنها اغتالت في جنوب القطاع قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. هذا وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة يعيد إثارة مخاوف جدية من احتمال ارتكاب جرائم حرب في القطاع. حازم حماد والتفاصيل.
0: أعاد الإعلان الأممي عن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني في غزة فتح ملفات الانتهاكات خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 3 سنوات، إذ قال فولكر تورك إن رفات عائلات كاملة تستخرج من مواقع دمرتها الضربات الإسرائيلية، وإن العدد الكبير للنساء والأطفال بين الضحايا يعزز المخاوف التي أثارها تقرير أممي عام 2024 حول احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي. وتشير بيانات الدفاع المدني الفلسطيني إلى انتشال أكثر من 630 جثة منذ تشرين 2 نوفمبر من العام الماضي، بما يقدر وجود أكثر من 8,000 شخص تحت الأنقاض، فظل قيود إسرائيلية على معدات الحفر وفحص الحمض النووي ما يجعل العمل شبه مستحيل وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتقول الأمم المتحدة أن الدمار الهائل خلف نحو 61 مليون طن من الأنقاض، وإن إزالة الركام تستغرق 7 سنوات، فيما تتواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن استهداف المدنيين وسط دعوات دولية للسماح للمحققين بالوصول الكامل إلى غزة لحفظ الأدلة قبل بدء عمليات الإزالة الواسعة.
2: قال مسؤول أمريكي مطلع إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 2.8 مليار دولار ستشمل 10,000 من القنابل شديدة التدمير. وفي شأن آخر أعلن وزير أو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه بحث في فرنسا وألمانيا زيادة صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا في مسعى لتنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب في الشرق الأوسط. انطلق اجتماع أكبر القوى الاقتصادية في العالم في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وتشارك فنزويلا هذا الأسبوع في اجتماع وزراء الطاقة في دول مجموعة 20 الذي تنظمه الولايات المتحدة في ظل اهتمام واشنطن الكبير بثروات هذا البلد ولا سيما النفطية. تقرير لمونيا بالعافية والتفاصيل.
1: تستضيف مدينة هيوستن الأمريكية اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة 20 بمشاركة وزراء ومسؤولين من أكبر الاقتصاديات العالمية إلى جانب دول مدعوة أبرزها فنزويلا وبولندا. الاجتماع يناقش قضايا أمن الطاقة واستقرار الإمدادات وأسعارها في ظل اضطرابات متزايدة بفعل الحرب في شرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق النفط والغاز. وتدفع الولايات المتحدة في اتجاه ما تسميه وفرة الطاقة عبر زيادة الإنتاج والاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز شبكة الكهرباء والإمدادات على المدى الطويل. كما يحظى الملف الفنزويلي باهتمام خاص إذ تبحث واشنطن وكاراكاس اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والاستثمار مستفيدة من احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة. كما تناقش الاجتماعات إمكانيات استغلال الفحم الفنزويلي إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي.
2: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لمواطنين من جنوب إفريقيا بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا سياسات العدالة العرقية التي تعتمدها البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 2 مليون شخص في جنوب السودان قد يحرمون من مساعداته خلال أسابيع، وذلك بسبب نقص التمويل في يحدث هذا في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من صعوبة تأمين غذائهم اليومية. سليمان ياسيني.
5: يواجه جنوب السودان أزمة إنسانية متفاقمة مع تحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 2 مليون شخص قد يفقدون مساعداتهم الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل. تحذيرات تخص بلدا يعاني فيه 7,800,000 شخص، أي أكثر من نصف سكان جنوب السودان، صعوبة في تأمين الغذاء يوميا. ويقدم البرنامج مساعدات لنحو 3 ملايين منهم، لكن هذا العدد قد يتراجع إلى 1 مليون شخص فقط بحلول نهاية الشهر أو مطلع الشهر المقبل ما لم تتوفر موارد إضافية بشكل عاجل. ويحتاج البرنامج إلى 86 مليون دولار بصورة فورية ونحو 416 مليون دولار خلال الأشهر 6 المقبلة لمواصلة عملياتها. وتتفاقم الأزمة بفعل النزاعات والنزوح والصعوبات الاقتصادية والأزمات المناخية إلى جانب تداعيات الحرب في السودان المجاور، والتي دفعت أكثر من 1,400,000 شخص إلى اللجوء إلى جنوب السودان منذ عام 2023.
2: وبهذا مستمعينا نصل إلى نهاية نشرات السادسة صباحا من مونتي كارلو. نذكركم بأبرز عناوينها: الرياض والقاهرة تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. السعودية تعلن اعتراض مسير حول دخول أجواء مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. 5 قتلى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى القطاع.
6: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: إلى أوروبا ريتا، والبداية من باريس.
7: نعم، في باريس الطقس مشمس جزئياً مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة 22 درجة. لندن مشمس جزئياً إلى غائم جزئياً بعد الظهر، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. في بروكسل أيضاً الطقس ممطر، الحرارة تصل إلى 20 درجة. برلين مطر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. روما مشمس بالإجمال، الحرارة تصل إلى 30 درجة بعد الظهر. مدريد غائم جزئيا مع رياح قوية السرعة، الحرارة 27 درجة. لشبونة غائم جزئيا، الحرارة 24. وأخيرا أثينا الطقس غائم جزئيا، الحرارة 27 درجة. خبر وتحليل بقلم عبد الوهاب بدرخان،
2: وهو حول احتمالية قيام مصر بوساطة بين السعودية والحوثيين.
8: أوضاع الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب كانت موضع بحث أمس بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أول زيارة خارجية للأخير منذ التطورات الخطيرة في الأزمة اليمنية واستيلاء جماعة الحوثيين على مضيق باب المندب. وتواجه السعودية هجمات حوثية على منشآت نفطية ومواقع عسكرية وناقلات نفط منذ أعلن الحوثيون حظرا بحريا عليها في تموز يوليو الماضي، ردا على ما يسمونه حصارا سعوديا لمناطق سيطرتهم داخل اليمن. وقد أدت هذه الاعتداءات بما فيها إطلاق صواريخ من العراق قبل أيام إلى إغلاق أنابيب شرق غرب التي كانت تستخدم لنقل النفط إلى ميناء ينبع غربي السعودية، ولنقله بعدئذ إلى العين السخنة في مصر، ومنها إلى أنابيب سيدي كرير على البحر المتوسط. وأمس أبلغت الرياض عملاء أوروبيين بإلغاء بعض شحنات شهر أيلول سبتمبر الحالي، في تأكيد لاستمرار مأزق تصدير النفط عبر الخيارات المتاحة. وكانت وكالات الأنباء بثت الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي رفض طلبا لولي العهد السعودي بالتدخل في الحرب لمنع إغلاق محتمل لمضيق باب المندب بطلب إيراني إلى الحوثيين، لكن هؤلاء اتصلوا بواشنطن لتأكيد أنهم يلتزمون ملاحة آمنة في البحر الأحمر ولا يريدون القتال ضد أمريكا كما نقل عنهم دونالد ترامب. وفي المقابل أعربت دول أوروبية عدة عن استعدادها لمساعدة السعودية، لكن من دون التدخل في تعقيدات الأزمة الداخلية اليمنية. والواقع أن الرياض تبحث حاليا عن حلول لاختلال ميزان القوى العسكرية بعد انهيار قوات الحكومة اليمنية في معارك جنوب غربي البلاد. وفي هذا السياق ذكر أن السعودية والإمارات استعادتا التقارب بينهما بعد خلاف كبير في شأن اليمن تحديدا. ورغم أن الرئيس المصري أبدأ أمس كل المواقف التي تظهر أقصى التضامن مع السعودية، إلا أن مصادر عدة أكدت أن مصر لا تزال متحفظة حيال أي تدخل عسكري خارجي، لكن علاقاتها مع إيران والحوثيين قد ترشحها للقيام بمبادرة دبلوماسية لخفض التصعيد ضد السعودية، وكذلك لضمان حرية الملاحة عبر باب المندب.
2: والآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم، هي اليوم من أعداد وتقديم لميس زين الدين. صباح الخير لميس.
9: صباح الخير أمل.
2: لميس، البداية من صحيفة العربي الجديد ومقال حمل عنوان اليمن في معركة الساحل الغربية.
9: ترى الكاتبة بشرى المقتري أن التحولات الأخيرة في الساحل الغربي لليمن ولاسيما سقوط المخ وتقدم الحوثيين باتجاه باب المندب هي نتيجة تراكمات 10 أعوام من الحرب والصراعات المحلية والتدخلات الإقليمية، وتوضح أن الحوثيين نجحوا في تقديم معركتهم باعتبارها دفاعا عن مصالح اليمنيين وتحسينا للوضع الاقتصادي، مستفيدين من الفقر والاحتقانات الاجتماعية، كما استفادوا عسكريا من توحيد جبهات تعز والساحل ضمن مسرح عمليات واحد مقابل تشتت القوات المنوئة لهم وتعدد فصائلها وغياب التنسيق بينها. وتشير الكاتبة إلى أن سياسات هذه القوات تجاه السكان من الاعتقالات والتهجير والسيطرة على الأراضي عمقت العداء تجاهها، ما سهل استثمار الحوثيين لهذه الاحتقانات. تخلص الكاتبة إلى أن الانقسامات السياسية والمناطقية بين الفصائل إلى جانب إدارة السعودية لنفوذها عبر وكلاء متعددين زادت تعقيد المشهد وأضعفت قدرة خصوم الحوثيين على توحيد جهودهم عسكريا.
2: القدس العربي لميس، مقال يقول كاتبه إن أهل المنطقة أولى بحل مشاكلها من دون تدخل أجنبي.
9: يرى الكاتب إبراهيم نوار أن أزمات الشرق الأوسط أثبتت محدودية نموذج إدارة الأزمات الذي تقوده القوى الأجنبية، داعيا إلى حلول إقليمية تنبع من دول المنطقة نفسها، ويشير إلى ما يعتبره عجزا أمنيا إقليميا، رغم أن انتشار القواعد العسكرية الأمريكية معتبرا أن التطورات العسكرية الأخيرة كشفت حدود قدرتها على حماية المصالح الأمريكية وتأمين الملاحة. في المقابل تسعى السعودية إلى بناء ترتيبات أمنية إقليمية عبر شراكات دفاعية وتحالفات لحماية البحر الأحمر. ويؤكد الكاتب أن الأمن لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يحتاج إلى حوار سياسي وتعاون اقتصادي بين دول المنطقة. وفي هذا السياق يضيف الكاتب يبرز الدور العماني في تسهيل الحوار الخليجي الإيراني، خصوصا بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، ويرى أن نجاح هذا المسار قد يمهد لحوار إقليمي أوسع يشمل إيران والعراق ودول الخليج، ويحد من الحاجة إلى التدخل العسكري الأجنبي.
2: وفي صحيفة البيان الإماراتية مقال تحت عنوان ضرورة دعم الجيش اللبناني.
9: أمل يرى الكاتب عماد الدين أديب أن الجيش اللبناني يواجه مهاما تفوق إمكاناته الحالية بسبب محدودية التسليح والتمويل في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها الدولة اللبنانية، ويشير إلى أن الجيش يتعامل مع تحديات متزامنة أبرزها المواجهة مع إسرائيل وضبط الحدود البرية والبحرية مع سوريا وما يرتبط بها من مخاطر التهريب، إضافة إلى مهمة حصر السلاح وتسلمه من حزب الله الذي يفوقه من حيث التعداد والتسليح والتمويل الخارجي. يؤكد الكاتب أن مطالبة الجيش بالقيام بهذه المهام من دون توفير الإمكانات اللازمة أمر غير واقعي، داعيا إلى تحرك عربي ودولي لدعمه وتعزيز قدراته. وفي هذا السياق يبرز مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي ترعاه فرنسا باعتباره فرصة لتوفير دعم ملموس للجيش وتمكينه من أداء مسؤولياته الأمنية والعسكرية. ويخلص الكاتب إلى أن الجيش لا يمكن أن يتحمل هذه الأعباء منفردا من دون دعم فعلي.
2: على موقع إنديبندنت عربية نقرأ هذا العنوان لميس: بوتين ينتصر في حربه لإسقاط أوروبا من الداخل.
9: يرى الكاتب بيل براودر أن الصعود الانتخابي القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا يمنح روسيا فرصة لإضعاف الدعم الأوروبي لأوكرانيا من الداخل، خصوصا أن الحزب يدعو إلى وقف المساعدات العسكرية لكييف ورفع العقوبات عن موسكو واستئناف إمدادات الغاز الروسي. ويشير إلى أن الحزب حصل على 43.8% من انتخابات في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، فيما يتصدر استطلاعات الرأي وطنيا وفي ولايات أخرى، رغم استمرار ما وصفه بالحاجز السياسي الذي يمنع الأحزاب الرئيسية من التحالف معه. يحذر الكاتب من أن وصول الحزب إلى السلطة قد يضعف الدور الألماني في دعم أوكرانيا ويزيد الضغوط على أوروبا. في المقابل ينتقد تردد الاتحاد الأوروبي في استخدام نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، ويدعو إلى مصادرتها ووضعها في صندوق دولي مستقل لتمويل الدفاع عن أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيقلل اعتماد كييف على الموازنات والانتخابات الأوروبية.
2: شكرا لك لميس زين الدين، كنت معنا في هذه القراءة في الصحف والمواقع العربية الصادرة اليوم.
7: من الصحف نصل إلى الريبورتاج وهو من توقيع شروق السعد من نابلس.
10: شرفت ونورت نابلس، حياكم الله.
11: رحب بنا أبو خالد وهو يرتب بسطة الخضرة المتواضعة في أحد أزقة البلدة القديمة بنابلس بجانب جامع النصر بقبته الخضراء وساعة المنارة الجميلة التي شيدت في أواخر الفترة العثمانية بباب الساحة. مررت بحي القصبة وبالحمام التركي وسوق العطارين، رائحة البهارات تملأ المكان من محل زهير العبوة، أبواب بلون أخضر جميل وأكياس بقماش ملون.
12: يومين عطار، قيمة الأجارة مجيدية.
13: عمي محلكم من 1863 وانتو بالبلد القديمة.
12: البلد القديمة هون إذا خصوصية خاصة، يعني سحر تاني،
13: سحر البلد.
12: أيوة. أبسط شيء زيتون اشتري من برا بنفس الشركة، اشتري من جوا البلد بيطلع طعم تاني. لك نافة شيء تاني، ليش في هون نكهة خاصة، تاريخ بحن على الأغراض
11: والشغلات. رائحة زيت الزيتون تفوح من مصبنة توقان الباقية في مكانها منذ 150 عاما. حين وصلت كان العمال يغلفون الصابون النابلسي المربع بالورق. أحمد دويكات مشرف الإنتاج.
14: صابون النابلسي مكونات زيت الزيتون والصودا والمي، طبعا احنا كله باليد، بقطعوا باليد، بلفوا باليد، أول إشي بنطبخ الصابون بدها من 4 إلى 5 أيام لتجهز، نفرشوها على الأرض وبقطعوها، بعدين بنجيبها بنحطها على شكل طنانير لمدة 2 شهر لتنشف. لازم الصابون تنشف، كل ما نشفت كل ما كان أحسن.
11: قريبا من المصبنة رائحة الكنافة النابلسية الطيبة، كذلك السمسم البلدي المعصور. رائحة السمسم البلدي المعصور تفوح أيضا من مصانع الطحينية التي تشتهر بها نابلس.
15: تبدأ النكهة المميزة في الطحينة النابلسية من اختيار السمسم اللي احنا بنختاره بعناية، وشغلة ثانية انه احنا بنتميز بالطحن القديم على الحجر.
11: أهالي البلدة القديمة بنابلس يعتاشون على الزوار الذين قلوا في السنوات الأخيرة لأسباب عدة، منها الخوف الذي فرضته اقتحامات الجيش الإسرائيلي، وبسبب الحال الاقتصادي الصعب والحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تلف المدينة.
16: الطرق كمان سابة، أهل القرى ما بيجوا، وضع معاشات، فيش عمال إسرائيل، فيش إجر غريبة تيجي على البلد، وضع الناس شوي صعب.
11: رغم كل هذا، كل أمام محله في بلدة قديمة يزيد عمرها عن 2000 عام. من البلدة القديمة في نابلس شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
6: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-dualia.com.

0: السادسة والنصف بالتوقيت الفرنسي. سليمان ياسيني وموجز للأخبار.
1: شكرا أمل. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون أمس وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور جنوب مكة المكرمة. من جانبه نفى مصدر عسكري حوثي أن تكون الجماعة تشكل تهديدا لمكة أو للأماكن المقدسة في مدنة منظمة التعاون الإسلامي ما وصفته بالاعتداءات الآثمة على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية بحسب البيان. وفي سياق ذاته قال مسؤول أمريكي إن فريق عمل عسكري أمريكي يعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية ويدعم القوات السعودية في مجال التخطيط. وفي الحرب الأمريكية على إيران أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من شهر أب أغسطس الماضي محذرا من ارتفاع الكلفة في حال استمرار التصعيد. في غزة قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية بحسب دفاع المدني ومستشفيات في القطاع، فيما أعلنت إسرائيل اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت القوات الإسرائيلية الصحفية الفلسطينية الأمريكية نقاء حامد أثناء عودتها من مهمة صحفية. في بيروت طلبت النيابة العامة تمييزية بحسب مصدر قضائي اتهام الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب أكثر من 6000 آخرين. ودائما في شأن اللبناني تستضيف باريس الخميس اجتماع لمسؤولين عسكريين من دول شركة لبحث التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني في كامل أراضي البلاد. ويفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نظيره اللبناني جوزيف عون وكذا ملك الأردن عبد الله الثاني. أوروبيا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة بثت أمس إن طائرات مسيرة روسية هاجمت مجال مولدوفا الجوي مرتين في أثناء عبوره أجواءها. إلى ذلك أكد الرئيس زيلينسكي عزمه لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في الولايات المتحدة الأمريكية اتهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل خلال جلسة أمام اللجنة القضائية بإساءة استخدام صلاحياته لترهيب الصحفيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: قفزت تكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة على مسار الخليج إلى الصين إلى مستوى قياسي تجاوز مليون دولار يوميا، مما أدى إلى زيادة الضغوط السعرية على أسواق الطاقة العالمية وعودة المخاوف من استمرار التوترات في منطقة الخليج. ينضم إلينا في الوقفة الاقتصادية المحلل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا وصلت تكلفة استئجار الناقلات النفطية ارتفاعها إلى أكثر من مليون دولار يوميا؟
3: تحية طيبة للجميع. السبب الرئيسي هو الاختلال الحاد بين الطلب على ناقلات النفط والعرض المتاح منها في الأسواق. شركات التكرير العالمية ولا سيما في آسيا ما تزال تحتاج إلى شراء النفط الخليجي، لكن عددا كبيرا من ملاك السفن يرفضون دخول سفنهم لمنطقة مضيق هرمز بسبب مخاطر الهجمات والألغام وارتفاع تكاليف التأمين واحتمال احتجاز السفن وغيرها من أسباب. وفق بيانات بورصة البلطيق، بلغ العائد المكافئ للاستئجار ناقلة تنقل النفط من داخل الخليج إلى الصين أكثر من مليون دولار يوميا، وحتى تحميل النفط من منطقة خليج عمان من دون دخول مضيق هرمز أصبح يكلف ما يعادل 650 ألف دولار يوميا. هذا يوضح أن علاوة المخاطر لم تعد محصورة داخل مضيق هرمز بل امتدت إلى المنطقة البحرية المحيطة به. هناك أيضا عامل تشغيلي مهم وهو الاعتماد على نظام نقل مرحلي باستخدام ناقلات صغيرة أو سفن محددة تعبر هرمز. هذه العملية حقيقة تستغرق وقت أطول وتستخدم أكثر من سفينة للشحن نفسها، وهذا يؤدي إلى سحب طاقة إضافية من الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة ندرة الناقلات المتوفرة في السوق.
2: زياد، ما احتمالات أن تستمر رسوم استئجار السفن النفطية بالارتفاع خلال الفترة القادمة؟
3: من الصعب أن يبقى مستوى $1,000,000 يوميا لفترة طويلة، لأنه يعتبر سعر استثنائي نتج عن ارتفاع مستوى الخوف وانخفاض حاد في عدد السفن المتاحة في الأسواق، وليس عن ارتفاع طبيعي في تكاليف التشغيل، لكنه قد لا ينخفض سريعا أيضا، لأن عودة الملاحة الجزئية لا تعبر عن انتهاء الأزمة، بالإضافة إلى استمرار حالة النقص الحاد في مستوى السفن. لكي تتراجع الأجور بشكل واضح، يجب أن تتوقف الهجمات وتنخفض تكاليف التأمين، ويقتنع عدد أكبر من ملاك السفن بإعادة ناقلاتهم إلى المنطقة. لكن إذا استمر العبور المحدود ونظام نقل النفط إلى ناقلات تنتظر خارج المضيق، فستظل الرحلات أطول وعدد السفن المتاحة أقل، وقد تبقى الأجور مرتفعة عند مستويات قادمة. لذلك $1,000,000 قد يكون ذروة مؤقتة، لكن السبب الذي أوصل السوق إليها ما زال قائما، والخطر الأكبر ليس ارتفاع الأجرة بحد ذاته، بل وصول السوق إلى مرحلة لا يستطيع فيها حتى السعر المرتفع جذب عدد كاف من السفن لعبور منطقة المضيق.
2: زياد الهاشمي، المحلل الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكرا لك، كنت معنا في الوقفة الاقتصادية.
4: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: إلى أخبار الاستهلاك معك ريتا خليل. فيها واشنطن ترفع رسوم الجمركية على منتجات كندية إلى 50%.
5: نعم، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الكندية إلى 50% في إطار التوتر التجاري المستمر بين البلدين. وشملت الرسوم الجديدة بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية والمنتجات الورقية والفولاذية. في المقابل أعفيت بعض السلع من الرسوم مثل ورق المراحيض والإسمنت والويسكي المعبأ في عبوات كبيرة. وجاءت هذه الخطوة بعد فرض كندا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم سابقة فرضتها واشنطن. كما تعتزم الحكومة الأمريكية حظر استيراد بعض المنتجات الكندية ابتداء من 29 سبتمبر الحالي، ومنها بعض المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان والدراجات النارية كبيرة المحرك. ويعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على السوق الأمريكية، حيث يتجه نحو 3/4 صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.
2: استطلاع لتصميم الأوراق النقدية الجديدة لليورو ريتا، ما الجديد؟
5: نعم، أطلق البنك المركزي الأوروبي استطلاعا لاختيار تصميم الأوراق النقدية الجديدة لليورو، يستمر التصويت حتى 21 سبتمبر الحالي، ويختار المشاركون بين تصوير شخصيات تاريخية بارزة مثل ماري كوري وبيتهوفن، أو إبراز التراث الطبيعي الأوروبي من خلال الطيور والمناظر الطبيعية. شارك أكثر من 9 ملايين شخص في الاستطلاع، وتهدف التصاميم الجديدة إلى جعل الأوراق النقدية أكثر قربا من الأوروبيين، مع إضافة عناصر أمان أحدث ومواد أكثر استدامة. ومن المتوقع أن تدخل الأوراق الجديدة حيز التداول خلال 2-4 أعوام. ويوجد حاليا أكثر من 31 مليار ورقة نقدية من اليورو متداولة حول العالم بقيمة تتجاوز 1.6 تريليون يورو.
2: شكرا ريتا، الرقم كبير جدا.
5: إلى الرياضة، وهي اليوم برفقة وديع في عين.
2: صباح الخير وديع.
6: صباح الخير. عودة ليونيل ميسي إلى المنتخب الأرجنتيني استدعاه مدربه ليونيل سكالوني إلى التشكيلة من أجل مباراة ودية أخيرة ضد بنين في 6 من الشهر المقبل، أي بعد 3 أسابيع، مباراة من أجل تكريم النجم الأرجنتيني الذي كان قرر في أواخر الشهر الماضي بعد نهائي المونديال الذي خسره المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا، كان قرر اعتزال اللعب مع المنتخب بعد أكثر من 2 عقدين وإحراز المونديال في قطر 2022، بالإضافة إلى لقبين في كوبا أمريكا. ليونيل ميسي البالغ 39 من عمره يواصل اللعب بطبع مع ناديه الأمريكي إنتر ميامي. ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني الذي أعلن استدعاء ليونيل ميسي لمباراة البنين أكد أيضا أن النجم المخضرم يستحق الحصول على الكرة الذهبية، الجائزة التي يتحدث عنها الجميع بما في ذلك لامين يامال الذي كان صرح بأنه يستحق الفوز بالجائزة هذا العام. ومدربه مع برشلونة هانسي فليك أشاد بثقة لامين يامال بنفسه بعدما اعتبر الشاب البالغ 19 من عمره أنه والفرنسي كيليان مبابي من أفضل اللاعبين في العالم ويستحقان الفوز بالجائزة. وعندما سئل هانسي فليك حول هذا الموضوع أبدى دعمه للاعبه، لكنه أقر بأنه سيكون سعيدا جدا عند انتهاء حملة الكرة الذهبية التي ستمنح رسميا في 26 من الشهر المقبل في لندن.
7: إنه يمتلك الثقة بالنفس ويرغب في الفوز بالكرة الذهبية، هذا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب، فهي جائزة مهمة للغاية، سأقدم له الدعم.
6: فريق برشلونة الذي سيخوض اليوم مباراة في الدوري الإسباني ضمن الجولة السادسة المقامة وسط هذا الأسبوع يستضيف فريق سانتاندير اليوم، وما زال برشلونة في الصدارة غير أن ريال مدريد التحق به أمس ولهما 15 نقطة بعد فوز ريال مدريد على ملعب إلشي 3-2، غير أن فوز ريال مدريد هذا لم يكن سهلا على الإطلاق، وكاد الفريق الملكي أن يخسر نقطتين ثمينتين بعدما تقدم بهدفين لا شيء في الشوط الأول عبر ديتورو خطأ في مرماه وكيليان مبابي. عاد فريق إلشي مسجلا مرتين في الجزء الثاني من الشوط الثاني عبر أوسوريو وفيرنينو، غير أن المهاجم الشاب البديل كارلوس إسبي سجل هدف الفوز خلال الوقت بدل الضائع 4 دقائق فقط بعد دخوله بديلا. كأس رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا وتأهل كل من أرسنال وليفربول إلى الدور الرابع، أرسنال بفوزه 4-2 على ملعب إبسويتش تاون وليفربول 3-1 على ملعبه أنفيلد ضد توتنهام. أقال لانس مدربه الألماني دينو توب مولر من منصبه بعد 6 مباريات فقط على تسلمه مهامه. عين توب مولر مدربا للانس في بداية الموسم خلفا لبيير ساج الذي غادر ملتحقا بكريستال بالاس واستهل مهامه بالفوز بكأس سوبر الفرنسية على حساب باريس سان جيرمان، لكنه في الدوري لم يحصد سوى 4 نقاط بعد 4 مراحل ليحتل المرتبة 10، كما حقق فوزا صعبا على مضيفه سلافيا براغ 3-2 في دوري الأبطال، ولم يكن الفوز على سلافيا كافيا لتبديد شكوك الإدارة التي قررت إسناد المهام التدريبية إلى يانيك كايوساك لاعب الفريق السابق والعائد إلى لانس هذا الصيف كمساعد لتوب مولر. وبطولة العالم لألعاب القوى للمرة الأولى في إفريقيا مع اختيار نيروبي لاستضافة مونديال 2029 لتصبح العاصمة الكينية أول مدينة إفريقية تستضيف هذه البطولة، وستقام المنافسات على ملعب كاساراني الذي يجري تجديده حاليا استعدادا لاستضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم العام المقبل. لنسمع إلى رئيس الاتحاد الدولي سيباستيان كو.
8: كان من المهم أن تقام بطولة العالم لألعاب القوى في أفريقيا حينما تتوفر الدولة المضيفة المناسبة وملف الترشح الملائم والظروف المواتية. لقد أثبتت نيروبي بما لا يدع مجالا للشك أن هذه هي اللحظة المناسبة لدفع عجلة تطوير رياضتنا بقوة في كينيا وفي سائر أنحاء القارة الإفريقية، وهو ما سيمثل إلهاما لكامل أبناء القارة.
6: كما ستستضيف ميونخ البطولة التالية عام 2031. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: يهدها العالم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار مع أمل بيروت.
2: الرياض والقاهرة تشددان على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. السعودية تعلن اعتراض مسير حاول الدخول أجواء مكة، وعضو المكتب السياسي للحوثيين يرد بالنفي. 5 قتلى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى القطاع. المدونة، مدونة اليوم من توقيع عروب صبح.
3: هل حدث أن كنت تقرأ منشوراً فقرع جرس في رأسك من كلمة أو تعبير؟ هل سمعتم عن الدونية الحضارية؟ تذكرت المفهوم قبل أيام عندما قرأته في منشور الزميل باسل رفايع حين استعمله في وصف حالة لمجموعة معينة من الناس. سأحدثكم لماذا استوقفني، ولكن تعالوا نبدأ بالمعنى اللغوي للكلمة. الدونية، والتي تعني لغة كون الشيء دون غيره درجة أو منزلة، وتدل أيضا على الخسة والدناءة. أما المعنى النفسي فهو شعور عميق ومستمر بالقصور وعدم الكفاية وانحطاط القدر مقارنة بالآخرين. وعليه فالدونية الحضارية حالة ذهنية انهزامية يعيشها الناس من خلفية عرقية معينة، بشعور عميق بالنقص واحتقار الذات والاستصغار بكل ما يتعلق بها من إرث وتاريخ ولغة، أمام انبهار واستسلام غير مشروط لكل ما هو أجنبي. لعلكم تحسون مثلي كيف أصبحت هذه الحالة تؤثر على حياتنا اليومية بشكل ملحوظ للغاية، لكنكم تحاولون معرفة ما الشيء الذي أثارني للكتابة عن هذا المفهوم المعقد، والذي لا تكفي كلمات مقالة قصيرة للحديث عن فداحة ما وصلنا له اليوم. حسناً، أمر بديهي وقبل كل شيء وأي شيء، إنها اللغة، لغتنا العربية. كيف وصلنا إلى هذه الدرجة من الازدراء والشعور بالاحتقار للغتنا الأصيلة الجميلة؟ ما هذه الظواهر المشوهة الهجينة التي أصبح الناس يتندرون بها؟ الأردن مقابل جوردن، مصر مقابل إيجبت، وآخرها سمعتها من صديقتي العائدة من دمشق، سوريا مقابل سيريا. هذه التسميات الطبقية المقيتة مرتبطة أساساً باللغة وكيف يعبر الناس عن أنفسهم. فأناس الأردن يتحدثون العربية بلهجاتها الأردنية المنوعة، بينما جوردن بيبل يتحدثون الإنجليش بالأمريكان أو البريتش أكسنت. وبينهما فئة ضائعة تريد أن تكون هناك، ولكنها لا تتقن إلا فن إدخال الكلمات الأجنبية بركاكة وغلظة في لغتها، وهو الحال ذاته في الدول الأخرى المذكورة وغير المذكورة بطبيعة الحال. من يتابع مواقع التواصل ومن يسمو بالمؤثرين العرب يصاب بالخزي والفزع من الضحالة والسخافة واللغة المتهالكة التي تبدو مسخا هجينا ويسمونها عربيزي. الأخطر هم الفنانون والمثقفون المتحذلقون والمتحدثون في المؤتمرات والاجتماعات العربية، الذين يتباهون بالتفرنج أو التأجنب. إن استعمال الكلمات الأجنبية للدلالات في مكان معين من حديث معين يختلف عما نسمعه ونشاهده من إسفاف يعكس دونية نظرتنا للغتنا وتعابيرها التي تأتي من ذهنية مهزومة تعتقد أن الآخر أفضل وأكثر رقيا وحضارة. نحن في حالة حرب حقيقية، علينا أن نعي مسؤوليتنا الفردية والجمعية للانتقال من الدونية والانهزام إلى وعي الإمكانية. أنا أؤمن أننا نستطيع. عروب صبح.
0: أبراج.
4: مونتي كارلو الدولية.
1: وإلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: سؤال إبراهيم، هل الأمر بعد موجود في برج العقرب أم انتقل إلى برج القوس، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
5: بالتأكيد لا، بعده موجود في برج العقرب لغاية الساعة 7 إلى 3 في المساء،
1: نوتة عربية.
5: بعد ذلك ينتقل إلى برج القوس. عندنا اليوم خلو مسار طويل جدا، ابتدى أوردي من الساعة 5:30 بالفجر، بنتي بالمساء الساعة 7 إلى 3، بمعنى آخر كل ساعات النهار لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنوصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير. هلا بالنسبة للزوايا، عندي ثلاث زوايا. أول واحدة بين نبتون وبلوتو سيكستايل، يعني 60 درجة، هي حصلت أوردي الساعة 4:15 بالفجر، بتعزز من قوة الحادثة الموجودة عندنا. الساعة 4:30 بالفجر حصلت كمان زاوية تراين، يعني 120 درجة بين القمر والمريخ، هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. الثالثة والأخيرة اللي حصلت كمان الساعة 5:30 بالفجر سيكستايل، المرة بين القمر والشمس، كمان هاي بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا.
1: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
5: الحمل بنقول له صار لك يومين مشغول في تنظيم أمورك المالية المشتركة، اليوم كمان نفس الشيء، لكن اليوم يختلف تماما عن امبارح. بتقدرش اليوم تقوم ولا بأي خطوة مالية جديدة، خاصة لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، وكمان بهذا اليوم تدخلش بشراكة مالية جديدة. انتبه لصحتك أو صحة إنسان عزيز عليك، لكن الاحتمال الأكبر صحته هو. في ساعة متأخر بالمساء بيكون نشط الحمل في السفر البعيد أو الاتصال البعيد.
1: كيف أمور الثور اليوم؟
5: الثور مركز صار له يومين على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، هي أجواء رومانسية حلوة لا ريب في ذلك، ولكن اليوم مع خلو المسار ممنوع يفكر أنه يتمم طلبة أو خطبة أو زواج أو يوقع عقد تجاري، يخليه ليوم تاني. في ساعة متأخر بالمساء الثور بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها بكرة وبعده.
1: تركيز الجوزاء،
5: الجوزاء صار يومين مركز على العمل، واليوم كمان نفس الشيء، بس اليوم أصعب من امبارح، بيقدرش اليوم يبادر بعمل جديد، يزن بده يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. طبعا ينتبه بشكل جيد إلى أكله لراحته، ما يبالغ في أي مجهود جسماني. في ساعة متأخر بالمساء الجوزاء بركز على موضوع الشراكة العاطفية، صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس إذا على نجحة ممكن يمضي سهرة إيجابية.
1: أجواء السرطان،
5: هو اللي عنده الأجواء الرومانسية الدافية، سواء كان في خلو مسار ولا ما في خلو مسار، بيتم مبسوط من هاي الناحية. مع ذلك لا، يعني مفروض ألا يلتزم تجاه أحبائه، خاصة أولاده، لا قولا ولا فعلا، حتى ما يتورط في وقت لاحق، واللي بيجرب حظه بوراق اليانصيب ما يبالغ في ذلك. في ساعات المساء هناك بيبدأ العمل يتراكم قدامه تدريجيا، فمطلوب من مولود برج السرطان انه ينتبه لاكله ولا راحته.
1: الاسد،
5: الأسد صار له يومين مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم يختلف تماما، ممنوع في هذا اليوم أنه يدخل أي تغيير على المسكن، شراء أثاث للبيت مثلا، تغيير في ديكور البيت، كمان شراء أو بيع عقار، لا، هذا كله من أجله ليوم تاني. للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. في ساعة متأخر بالمساء تشتد الرغبة عند الأسد للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، صحيح أجواء رومانسية مش كتير دافية، بس إذا على ناجحة ما في أي مشكلة.
1: في شيء جديد عند العذراء؟
5: نعم، الجديد عند العذراء هو متأخر بساعات المساء، هناك تفكيره بروح أكثر شيء على أموره البيتية والعائلية والعقارية، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة حتى يستفيد منها. في منهم بيفكر يشتري أو بيع عقار أو يدخل تغييرات على المسكن، هذا كله طبعا في ساعة متأخر بالمساء. لكن في بحر النهار بنلاحظ انه العذراء نشط في الحركه والاتصالات والتنقلات والسفريات، اغلبها لمسافات قصيرة جوه البلد، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه جوه البلد يطلع قبل بوقت يركز أكتر على الشارع. ونصيحة للتجار المحليين ينتبهوا اليوم من الأوراق المالية المغشوشة.
1: أبرز ما عند الميزان.
5: الميزان مشغول صار له يومين، واليوم كمان في ضبط أموره المالية. خلو المسار لا يمنع أبدا أنه يحصل على مبلغ من المال، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، ممكن يستريد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة ضايعة، أو في منهم حتى ممكن يحصل على هدية أو جائزة. بس أهم نصيحة للميزان أنه اليوم ممنوع يقوم ولا بأي خطوة مالية جديدة، خاصة شراء حاجة ثمينة بدفع ثمنها أكثر من اللازم أو بطلع فيها مشكلة في وقت لاحق. في ساعة متأخر بالمساء الميزان بينشط في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة بيكون عنده تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران، وبتكون السهرة ممتازة بشكل خاص لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
1: العقرب بطل الأبراج.
5: طبعا الأقرب عنده القمر وعنده كمان الزهرة، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، والقمر طبعا لما يكون عنده بيكون مليان طاقة ونشاط، لكن مقيد في نفس الوقت أنه خلو المسار موجود عنده. إذا ما يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، يواصل حياته كالمعتاد دون أي تغيير. عمل كان بادي فيه من قبل وما قدرش يكمله مثلا، بيلاحظ الحوالي
4: بيتعاون
5: معه. في ساعة متأخر من المساء العقرب بركز أكثر على ميزانيته وبدرسها الليلة حتى يشوف إذا في مجال بكرة وبعده يقوم بخطوة مالية جديدة اللي تحسن من الوضع المالي.
1: كيف أمور القوس؟
5: القوس مع الأسف امبارح والامبارح وحتى اليوم كمان مع مزيد الأسف عم بيمر في فترة مش كتير مريحة، لا القمر مساعده ولا الشمس مساعدته، ومخاطر فيش مخاطر بالمرة، ولكن نوع من الملل أو التعب أو عدم الرغبة على الإقبال على العمل، هاي الشغلة بارزة عنده. فبنقول له طور روحك أثناء تصريف أمورك أثناء التعامل مع الآخرين، واليوم ما تبادر ولا بأي شغلة جديدة، واصل عمل ابتديت فيه من قبل وما قدرتش تكمله. هذا كله التعب اللي بشعر فيه في بحر النار في ساعة متأخر بالمساء خلص كله بينتهي، وبيفتح صفحة جديدة بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
1: أفضل ما عندي جديد.

0: أبدا. وفي ساعة متأخرة بالمساء الجدي بيدخل فترة مش كتير مريحة، هاي بتعطي إشارة لبكرة وبعده إنه بدك تدير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ بأي مجهود جسماني.
1: الدلو
0: تركيزه وصل له يومين مركز أكثر شيء على العمل، على مركز الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين اليوم يختلف عن امبارح. بنقول له إذا كان موظف طبعا، بنقول له ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب مش راح تطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله ومش مرتاح بالعمل الحالي، بنقول له ما تعمل هاي الغلطة، ما تتقرب على يعني ما تتقرب لتغيير جذري في طبيعة عملك، خلي الأمور ماشية مثل ما هي، نقي يوم تاني بتستفيد منه أكتر. هذا طبعا كله في النهار. في المساء في ساعة متأخرة الدلو بينشط اجتماعيا، في منهم بيطلع سهر الليلة أو ممكن يجي صديق يسهر لعنده.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت بنقول له أنت نشط في السفر والاتصالات البعيدة، هلأ إذا كنت بالسوق بسيارة بنفسك من مدينة لمدينة اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع، وكمان ابتعد عن أماكن مجهولة إليك. ونصيحة للتجار عمليات الاستيراد والتصدير يكونوا صاحيين كتير في هذا اليوم بأي خطوة عم بيقوموا فيها. اللي بيتابع قضية قضائية وبيصدر القرار في هذا اليوم على الأغلب يؤجل إلى يوم آخر. في ساعة متأخرة بالمساء الحوت بيركز الليلة على عمله على مركزه الاجتماعي، بيخطط من هاي الليلة لبكرة وبعد وشو ممكن يقوم بخطوة جديدة في هذا المجال.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت مخرج منتج وسيناريست أمريكي اسمه أوليفر ستون.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: شبح السلم
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: اشتقتي ليه يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com

شي لحظة صغيري، وقف شي لحظة صغيري، تقومي لك بإيدي وبعت لك قلبي المجروح عوراق الورد الحمراء، بعت لك قلبي المجروح.

شرقت غابت ونامت عتلال الخضرا وشمس اللي شرقت غابت ونامت عتلال الخضرا وروحي بقلبي شابت ودابت من كتر الحب.

0: بنظرة ودعني ولا تنسى القلب اللي حبك من أول مرة.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: سعاد بدي فيك يا قلبي.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
2: صرت حملة تقيلة عجنبي.

ما كنت عقل يا قلب ما أطمعك حاج ترقص هالرأس ما بينفعك يا أهل جوزت حتى خلص من مشاكل.

بقدر علم الطير الحكي ودي الهرسالي معه يوقف بشباكي إلا شو بكي بتجن لما بتسمعه يا ليه.

سوا عالنهر من أطف كبوش ونباطح العلايق تنغم العشوش سني بحد الأربطعش وسنها واتنين بعشرة بساطة خوش بوش.

0: في شريعة لعب اللبسنها شي عرمي بالدوش شي بصف الكعاب شي بعرفه باللعب شي ما بتعرفوش.
1: نوتة نوتة عربية.
2: ديك المي جايب لوز الأهل الحي،
3: خير السن ورزق جديد.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت بدنا ندوب حنيه وقلوبنا تفقد أمانيها وإمك بزت

علي ومن مثلي مجد عاطيها.

وألحان حبي أعطيتها هدية وما قابلت بالمثل هاديها. خي برضاي عليك يا خي، ورقة فراق بلادك طويها وعالسفر السفر

عربيا بتحكي لاختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من دبي هاي هاي هاي هاي زينب يا هي يا شيخ المعمر جي
1: هاي هاي هاي هاي محلى يا سليمان اللي من دبي هاي هاي
2: نوتة عربية نوتة عربية
1: يا شيخ المعمر جي
0: بدنا

وشي بنيه تقعد زناره وتقعد تغزل عاتبتها. سألنا القلب شو بتطلب؟ قال بدي الحلوة ليه هي. وسألنا الحلوة شو بتطلب؟

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي فيه طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم تصبح رماه ما تكمليش هتقولي ايه كان اللي كان بقيتي فيه طين نسيان قلبي مات صباح جمال في قلبي نار مصر يوم

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك
1: نوتة عربية.
0: وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: شريف العين.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: جنوا بحداكي الليل والنشمات
1: وكمان هيك
3: خليها بقلبي تجرح
1: وكمان هيك
2: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
1: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
1: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
1: وكمان هيك
2: نسيتها قول انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قديش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: Thank you.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
6: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية.

0: ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة
1: نوتة عربية نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة نورهان.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نقلب في الدفاتر.
1: هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر. بس أكيد أكو واحد يسرب هاي المعلومات برا. واليوم راح نعرف منه هذا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية مبروك الإذاعة وكل التوفيق جوزيف عطيه.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغاف والنعمة من ألف الدفاتر والابتسامات أمنك يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: عليك بغارة.
1: شو بحبك شو مغروم فيك، انت حبيبتي وبعشقك، واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لإلي طول العمر. بحبك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك.

فيسبوك نوتا عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

كي ولا بنادم يا دنيا كي ولا زوج عينين فم 21 وجه ما يحشموا ما يخافوا ربي ما عندهم الا يلعبوا منا ومنا وما يمثلوا وانت تتفرج كدابين والخاص كتروا ولاو بالجملة وعلى فايدتهم اللي مسقمهم يردوه لك معوش لا يعرفوا صحبة ولا عشرة بيهم غير الحلة انت عبروا في طاج من داخل قلبهم خامج لا نيف لا قيمة شخصيتهم مدلولة يقطعوا فينا في ظهرنا ويضحكونا في الوجه لكن نوكلوا رب العالمين يهدينا ويهديهم امين إله ما يقولوا فايقين احنا نقولوا لهم منافقين.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن نوتة وترقبوا عربية.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهويلك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.